0: متابعينا الكرام، أرحب بكم على موجات إذاعة كوزمو بالعربي. أنا معكم داريا فارمان، وأقدم لكم الليلة مع الزميلة نهى سلوم موضوعا عن رسومات الجرافيتي على الجدران، تاريخها وهل هي قانونية في ألمانيا.
1: تخيلوا معي هذا المشهد، ساعة 2-3 بعد منتصف الليل، مدينة ألمانية تبدو وكأنها غرقت في الصمت. آخر الناس راجعين عبيوتهم، المقاهي طفت أنوارها، القطارات اللي حملت آلاف الركاب خلال النهار وقفت بمستودعاتها لتستعد ليوم جديد. المدينة نايمة، لكن في أشخاص بلش يومهم هلأ. شاب، صبية، حاملين حقيبة ظهر، بس هاي الشنطة ما فيها لا كمبيوتر ولا أواعي رياضة ولا حتى أدوات شغل، فيها علب ألوان. هالشاب عم يتطلع حواليه بحذر وعم ينط فوق هالسياج، وهدفه هي القطار يلي متوقف على السكة.
2: بينما بالجهة المقابلة منشوف شخص آخر ببلش بنوبة العمل الليلية، كل لابس جاكيتة أو سترة بتعكس الضوء، بيحمل فيها جهاز اتصال لاسلكي وبتجول بين عربات القطار. بتشوفي الأول على هداك الطرف بده يترك أثر، بينما الطرف الآخر الشخص بيمنع وقوع هذا الأثر. الغريب إنه الاثنين عندهم قناعة كاملة إنهم عم بيعملوا شغلة كتير مهمة. هاي البداية كأنها بتحسيها فيلم بوليسي، لكن بالحقيقة هي مشهد بتكرر بأغلب مدن العالم الكبيرة خصوصاً وفي فترة الليل. هون بيجينا كتير سؤال وبيخطر عبالنا، كيف ممكن لبلد بيشتهر بنظام ودقة واحترام للقانون أنه تتحول جدرانه للوحات مليئة بالألوان والرسومات؟ عم نحكي اليوم نحن عن فن الجرافيتي. هل ألمانيا بتسمح بهذا الجرافيتي أم بتحاربه، أم هي الحقيقة أكثر تعقيد مما تبدو عليه؟
1: عن فن الجرافيتي، وهي الفيلم يعني اللي بيشوفه الواحد بتخيله كأنه عن جد فيلم هيك، يعني أكشن، واحد جاي يرسم، بس انت للوهلة الأولى منفكر كأنه حرامي، لكن هو للحقيقة فنان جاي بده يظهر مواهبه ويترك أثره عن بهاي المدينة. عن فن الجرافيتي، هل هو مسموح؟ هل هو ممنوع؟ مين هن أهم الفنانين؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. اليوم معكم أنا نهى سلوم وزميلتي داريا فارمان.
2: يعني ما تستغربوا لما بتشوفوا شخص لابس سترة مغطي على راسه وحتى مغطي وشه كأنه حرامي. كتير ممكن يكون هذا فنان مشهور ما حدا بيعرف عنه شي، لكنه بيترك أثره على الجدران، على القطارات، على الشبابيك، على البواب، بأي مكان ممكن يرسم عليه. فبعتقد أنه أول شي يجب أنه الواحد يعمله أنه يتخلص من الفكرة المنتشرة أنه كتير من الناس خصوصاً اللي عم بيزوروا ألمانيا للمرة

0: ولا بيعتقدوا إنه فن الجرافيتي هو فن قانوني لأنه بيشوفوه بكل محل، على الجسور، على الأنفاق، على الجدران، بمحطات المترو، وحتى أحياناً بقلب القطار أو براته. لكن الحقيقة على أرض الواقع مختلفة كتير، لأن القانون الألماني ما بيعتبر الرسم على ممتلكات الآخرين نوع من الفن إذا تم دون إذن. هذا يعتبر إتلاف للممتلكات، وخصوصاً الممتلكات العامة، حتى لو كانت الرسومات جميلة ومعبرة وتحمل أهداف. الناس بتوقف وبتصور حالة وبتصور هاي الجرافيتي وبتنشرها حتى، لكن إذا كانت مرسومة على جدار شخص ما أعطاك الإذن، هذا القانون بينظر له بأنه تعدي على الملكية الخاصة ومانه قيمة فنية مضافة. هذا الشيء بيعطينا مفارقة كتير غريبة، إذا كان الأمر ممنوع فليش عم نشوفه بكل مكان؟
1: صحيح، يمكن هون فعلا هي المفارقة، والجرافيتي ما بيعيش فقط على الجدران، بيعيش بفكرة بتقول وبيقول الفنانين وبيحاولوا انه يأكدوا عليها. نحن كنا هون، إذا رجعنا آلاف السنين لورا منشوف انه الإنسان القديم كان يرسم على جدران الكهوف. هذا الإنسان ما كان عم يدور لا على الشهرة ولا على الإعجابات ولا على المشاركة ولا حتى على اللايك، كان بيحاول انه يترك أثر ويقول للأجيال القادمة نحن مررنا من هنا. اليوم تغيرت الأدوات من الفحم للبخاخ، من الكهف للقطار، لكن الرغبة بقيت كما هي، الرغبة بأنه يترك الإنسان أثر بدل عليه. يمكن هذا هو السبب أنه فن الجرافيتي عن جد ما بيختفي، لأنه هو ما بيتعلق بالبخاخ، بيتعلق بطبيعة البشر وطبيعة الإنسان نفسه.
0: يعني ذكرتيني يا نهى للذكرى من أبو عبده إلى أم عبده. الجرافيتي مانو بالشكل اللي بنعرفه نحن اليوم ما بلش بألمانيا. الجرافيتي اللي بنعرفه بالشكل اللي اليوم بنشوفه على الجدران ما بلش من ألمانيا، ولد بمدينة نيويورك خلال سبعينات القرن الماضي. كان في مراهقين كتير بيكتبوا أسمائهم المستعارة على عربات المترو مدن أمريكا. ما كانت رسومات ضخمة، كانت مجرد توقيعات أو اسم صغير بيتركوه خلفهم بالقطارات، وخصوصا لما القطارات عم تتحرك فبيتحرك الاسم معها من مكان لمكان. فجأة بنشوف إنه هذا الشخص أصلا ما أنه معروف وما حدا بيعرفه، وحاضر بكل مدينة، بنتقل من مكان لمكان باسمه وبأثره. من هون ولدت المنافسة بين المراهقين، مين بيقدر يخلي اسمه ظاهر أكثر بالقطارات؟ لوين ممكن يصل هذا الاسم لأماكن ما بتتخيلوها؟ مين بيقدر يرسم دون ما أنه يتم القبض عليه؟ بعد سنوات كتير عبرت هاي الثقافة المحيط الأطلسي ووصلت لأوروبا، فكانت ألمانيا أول من تلقاها ومن أكثر الدول اللي انتشرت فيها هاي الظاهرة، لكنها لم تأخذها كما هي، أضافت إلها طابعها الخاص، الطابع الألماني.
1: يمكن من هون رح نوصل للنقطة يلي عن جد بتفاجئ الكثير من مستمعينا ومستمعاتنا اليوم. بعالم الجرافيتي الحقيقي ما أنا مهم أبدا أبدا. قد تمضي سنوات ونحن بنعرف أعمال لفنان معين، لكن بدون أبدا ما نعرف شو اسمه الحقيقي، حتى أنه بعض الفنانين بيعتبروا أنه الكشف عن هويتهم الحقيقية هي خسارة وأبدا منا مكسب. داخل هذا العالم وداخل هذا النوع من الفن في كلمة كتير بتتكرر وهي كلمة التاج. إذا سمعتوا هذا المصطلح لأول مرة بعالم فن الجرافيتي، فالتاج ببساطة هو التوقيع، هو الاسم المستعار يلي بيختاره الفنان لنفسه. أحيانا ما بيكون كلمة واحدة، ممكن يكون حرفين، رمز ما حدا بيفهمه غير الفنان نفسه، لكن داخل مجتمع الجرافيتي هذا الاسم هو كل شيء. قد لا يعرف أحد أين يعيش هذا الفنان، شو بيشتغل، قد ايه عمره، ولا أي تفاصيل عنه شخصية، لكن الجميع بيعرف التاج الخاص به. يعني هو بيشبه اسم سري لا شخص عايش حياة مستقلة عن صاحب هذا التوقيع أو هذا التاج.
0: وهذا بيفسر فعليا شغلة تانية، انه مثلا لما منقلكم اسم بانكسي، هل سمعتوا قبل بهذا الاسم؟ حتى لو ما كنتوا مهتمين بفن الشارع بالجرافيتي، فمن المحتمل انكم شفتوا رسوماته بمكان ما. رسوماته موجودة على كتير من الجدران بمدن عديدة، وحتى عنده أعمال تباع بمبالغ هائلة. مع ذلك ما منشوف حدا بيقدر يقول بثقة أنه بيعرف وجه الحقيقي للفنان بانكسي. تخيلوا هاي المفارقة، يعني في زمن يصور فيه الناس كل شيء، من وجبة الفطور، من حياته اليومية،
1: فنجان القهوة، فنجان
0: كل
1: القهوة
0: شيء
1: يا داريا.
0: كل شيء عم يتصور وبينحط على الإنترنت. لكن أشهر فنان جرافيتي بالعالم بنى شهرته على إنه ما حدا بيعرفه، هو مثل الرجل الخفي، مثل ما كنا نعرف بأيام الثورة السورية بالرجل البخاخ، ما حدا بيعرفه. فالغموض اللي صار جزء من قيمة أعماله زاد بزيادة الغموض وزيادة الفضول، وكلما زاد الفضول ازدادت شهرته وقيمة أعماله الفنية.
1: لكن هذا عن جد بياخذنا لسؤال، انه ليش هؤلاء الفنانين بيختفوا وبيتخبوا؟ هل هو خوف من القانون فقط؟ يعني جزئيا قد يكون جواب نعم، لكن في سبب اعمق، في فلسفة غير مكتوبة بعالم الجرافيتي. الفكرة اهم من الفنان، والرسالة اهم من الوجه. العمل يجب ان يقف وحده امام المتابعين. هالشيء ما بيستند لشهرة صاحبه، مشان هيك كتير من الفنانين الفنانات ما بيعملوا أبدا مقابلات تلفزيونية، ولا بينشروا صورهم، ولا بيحاولوا حتى أن يصبحوا مشاهير بالطريقة التقليدية. هنن عم بيدوروا على شيء مختلف، بدهم إنه يتذكر الناس الرسم لا الرسام.
0: وبهذا الوسط كله بيبقى في سؤال كتير صعب، ليش بخاطر هذا الشخص بحريته مشان رسم قد يبقى بعد ساعات ويأتي شخص آخر يقوم بإزالته؟ هذا السؤال عن جد منطقي، لكن ما له أي إجابة. لما بنقرأ عن مقابلات مع بعض الرسامين الجرافيتي ومنشوفهم متخفيين دائما، بيصوروهم من ظهرهم لابسين كوبيشون، بغيروا صوتهم، بنشوف انه بيتحدثوا عن جد عن شعور يصعب وصفه. فبتشوفي مثلا من احد المقابلات احدهم بيقول: لما بنتهي من رسمتي بمكان ما بيعتقد الكل انه مستحيل اصلا انه اوصل لهذا المكان، لكني اشعر باني انتصرت. وشخص اخر بيقول لك انه المدينة ما أنا مجرد مباني، لازم تكون ساحة ومساحة للحوار. وبتشوفي شخص آخر بيقول لك: أنا ماني رسام لأخرب، أنا عم برسم لحتى أكون جزء من هذا المكان. ممكن نكون متفقين معهم، ممكن نختلف معهم، لكن من المهم إنه نفهم إنه كتير منهم ما بيشوفوا حالهم مخربين، بيشوفوا حالهم بالفعل هم فنانين. وهون بيبدأ الصدام بمسألة فن الجرافيتي.
1: يعني فعلا هو الصدام بين رؤيتين، الأولى بتقول الجدار هو ملك لصاحبه وما بحق لأي حدا يرسم أو يدون عليه أي شيء دون إذنه، لكن الثانية بتقول المدينة هي ملك لكل من يعيش فيها، ومن حق الجميع أنه يشاركوا بتشكيل صورته. مين المنتصر؟ ولا حدا. لهيك هذا الجدل يعني ما بينتهي، ولهيك كمان الجرافيتي أيضا ما بينتهي، لأنه القضية هي منا قضية قانونية فقط. يعني في نوع من الفلسفة بتقوم على أين تنتهي حرية الفرد وأين تبدأ حرية الآخرين.
0: الغريب أنه المدن هي كلياتها بتعيش هذا التناقض نفسه. فبتشوفي كل صبح بيبعتوا فرقة لحتى يشيلوا هاي الرسومات ويزيلوها عن بعض الجدران، بالوقت نفسه بتتخصص جدران أخرى لحتى يجوا هدول الفنانين ويرسموا عليها بكل حرية.
1: بتعرفي داريا ذكرتيني بعلاقة الأهل مع أطفالهم، إنه بيخصصوا الأهل عادة للأطفال حيط لا يرسموا عليه، لكن الأولاد بيتركوا هذا الحيط وبيروحوا على الحيط الثاني يلي ممنوع الرسم عليه.
0: الممنوع مرغوب.
1: تماما.
0: بالفعل، يعني لما بتقولي له ارسموا، ولكن هون هل هذا الشيء بنجح؟ طبعا لا، لأنه ما بيعطي الحرية الكاملة. فجزء من ثقافة الجرافيتي قائم على التحدي نفسه، إنه يكون في حرية إنه يوصلوا صوتهم وين ما هن رادوا يوصلوه. فالوصول للمكان الذي يفترض إنه تصل إليه، وهي المنافسة هي سر اللعبة واستمراريتها. فواحد برسم والتاني بشيل وبنظف، برجع واحد جديد برجع برسم، والمدينة والجدران تدخل بحوار ما له نهاية.
1: يعني صحيح أحيانا أنا بتوقف أمام بعض الرسمات وبستغرب، بقول يا ربي كيف قدر هالفنان يوصل لهون، مثلا برج وعالي أو جسر، يعني عن جد شيء غريب. والأغرب بالفكرة أنه هاي الرسومات اللي تزال بالاستمرار، يعني مين اللي عم بيقوم بمحيا، وقديه بتكلف هاي العملية، وهل يمكن لرسمة أنه عن جد تخلق وظيفة وفرصة عمل لشخص آخر؟ يعني السؤال كتير غريب، وأكيد في له إجابة، لأنه إحنا إذا بنحاول نكتشف أنه وراء كل علبة بخاخ في اقتصاد سوق وعملية اقتصادية كاملة. داريا شو رأيك؟
0: بالفعل هذا الشيء صحيح. فتخيلي لما بتفيقي الصبح تفتحي شباكك وبتشوفي رسمة جديدة بوجهك على واجهة البناية المقابلة، ممكن تكون جميلة بعينك ممكن لا، قد تكون حتى مرسومة بشكل متقن جدا، والمارة والناس بالشارع بيوقفوا بتصوروا قدامها. لكن هناك دائما سؤال بسيط بيفكر فيه معظم الناس، مين بدفع ثمن إزالة هاي الرسومات إذا صاحب البناية ما بده إياها؟ هي هي النقطة اللي بتحول عند الجرافيتي من نقاش فني إلى قضية اقتصادية وحتى اجتماعية، لأنه كل رسمة غير قانونية بتترك خلفها سلسلة كاملة من الأشخاص اللي صار عندهم وظيفة بيشتغلوا فيها بمسح الجرافيتي. هذا أكثر ما بيخلي الواحد يندهش لما ببلش يقرأ عن عالم الجرافيتي. أنا مثلاً كنت بعتقد إنه الجرافيتي مجرد رسام بيحمل بخاخ، لكن الحقيقة وراء هذا الرسام في صناعة كاملة، فريق كامل عم بيشتغل عليه.
1: بالفعل احنا احيانا بننظر للمشكله من بدايتها، شخص رسم على الجدار بعدين توقف، لكن الاقتصاد لا ينظر الى البدايات، ينظر الى كل ما يحدث بعدها. شركه تنظيف تتلقى اتصال، عامل رح يخرج بمعداته، سياره خاصه لازاله الطلاء رح تتحرك، مواد كيميائيه رح يتم استخدامها، وربما يحتاج الجدار الى اعاده طلاء كامله. كل ذلك يعني ساعات عمل، فواتير، أجور وعقود، سلسلة أخرى تبدأ، شركات تصنع مواد مقاومة للبخاخ، شركات بتطور دهانات لا تلتصق عليها الألوان بسهولة، تخيلي، وشركات بتركب كاميرات مراقبة، وشركات بتخترع أنظمة إنذار، وشركات صيانة للأسوار، حتى شركات التأمين صارت تتعامل مع هذا النوع من الأضرار. هدول شركات التأمين دائما هن الرابح الأكبر، وفجأة نكتشف أنه ظاهرة واحدة لا تستغرق عدة دقائق لتنفيذها خلقت سوق اقتصادي كامل من بعدها.
0: أنا كثير بزعل على الناس اللي بيقعدوا بينظفوا الجرافيتي، وبزعل كمان على أصحاب الرسم لأنه اشتغلوا بيجي واحد بمسحها. أوكي حلوة ما حلوة إلها رسالة، هذا موضوع آخر. وأكثر ما بيلفت انتباهي إنه القطارات ما أنا يعني بالنسبة لهم مجرد وسيلة نقل، بتحسيها لوحة متحركة بتمشي من مكان لمكان وبتنقل رسالة معينة. فإذا رسم شخص على جدار رح يشوفوا كل سكان الحي، كل الناس اللي ساكنة على خط سكة القطار. فاللوحة بتحسيها بتسافر من مدينة لأخرى، من حي إلى آخر، فبتبدأ رحلتها من برلين تصل لهامبورغ أو هانوفا وبترجع لجديد
1: شكرا يا ماما.
0: للمكان اللي انطلقت له. آلاف الأشخاص بيشوفوها. لهذا السبب هي يمكن القطارات أكثر مكان بفضلوا رسام الجرافيتي إنه يشتغلوا فيه، وهي من أصعب الأماكن لأنها ما بتعطيهم فقط جمهور كبير، لكن بيكون فيه نسبة المغامرة والريسك كتير كبير.
1: هذا هو الجزء الأول من موضوعنا، تتابعونا الجزء الثاني يوم الاثنين.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.